الله يا ضمن الله وبرمك هنا سلطان بي الله الله يا ضمن الله حرام عليك خوتي الله الله يا خوتي جيتي لي مشربتي الله الله قدامنا الله الله الله خوتي حرام عليك خوتي برما صوت سجي.

الله الله يا ابو علم فجعنا هاد الغيم. الله الله ابو علم خرمت مكة وهلي المقام. الله الله يا خوتي

الله الله يا خوتي حرام عليك خوتي الله الله اطمن الله وابر ما كاين سلطان بي الله الله اطمن الله الله اطمن وابر ما كاين سلطان بي الله الله ابويا اجي عندنا هاد